0: يوم نطلع فوق يوم نطلع فوق انتو جماعة زوق
1: والله اهل بلدنا عن جد
2: والله يا زوق.

وحش الشاشة سبع البراري ناكح الكل اللامبالي ضر نظرة الغزيرة والنظرة الأخيرة ننظر إليك بحسد عيش الدورة غالي شفنا سقوط بشار الأسد.